لا إله درج فمي من المعصى يا رب يا رب بيا خلوة جمع أصحابه وعلنا حتى ست

0: ليسي منصورة تخكن دنعي فيه جدوى
1: فيه جدوى فيه جدوى
0: سنبيسي منصور ما تخكن دنعي فيه

0: عقيمها إذا من حضرات الغيب إنها ربا أغلى
1: حلبا وكل شيوخ خيفة
0: حول الحقيب الفريدة من حضرات الغيب إنها ربا أعلى مرات الحيب

0: تقضوا تمضوا من الباب
1: حبيب المدح الأفواه
0: حلفا وي أمة ما زاياو بيضا رب زاوية أمة ما زاياو
1: بلدا رب زاوية
0: واو لين خلقا وفي
1: خلق
0: وما وصدق إنا حيا
1: حلفا
0: وي أمة ما زاياو

0: يعلم نانغو في الدنيا
1: خليفة ويلازم صوبة
2: لازم غور
0: تكتالي بشيخ
1: يعلم نانغو

0: هيئة كبير يا مقسط العظيم يا الله
1: هيئ المحسن معيد المبدئ الصمد وحيي المميت الرؤوف البر يا الله
0: قوام يا متعالي الواحد الأحد المانع يا دار يا نافع يا الله
1: يا مالك الملك رب ذا الجلال والإكرام الشهيد البديع.

0: الفاخر الكريم الظاهر يا رقيب الباطن يا حسيب يا الله
1: وقيت يا الله يا

0: تبارك الله ما شاء الله يلن يلا فيل شيخ سيدي الحاج مارسي رضي الله تعالى عنه انجبو تمجب لولو موي ليغا خامتيني موي اوبي تي تاي بي تي راولو شيخ سيدي الحاج مارسي رضي الله تعالى عنه نغي زيار باخ دوم دي باخ جيغا خام ميغي تي بيغام دي سيري محمد المنصور سيد القومي دي زيار سيني عبد العزيز الطباخ رضي الله تعالى عنه ميغا خامتيني فلا راو دوم نيك داني نييو في نا غا خامتيني بي موي راولو سي باب سيرين بابكر سي توخال سوني ديغلو كاي تيولو كاد وي اوبي ييغا خامتيني سيرين مصطفى مم الامين سيرين عبد العزيز الامين تبارك الله مينكو ييكتي كون ني نيب ني اند تيولو سيرين مصطفى مم سيرين عبد العزيز الامين مو اوبي جاتاي بي تي اي كادو بو كو دافي ني سود ندل وات سي وي سيري حاجي مالي
1: ديغنتي ايتازوني فرانس اسبان المان شين افريقيا

0: نحمدك اللهم ذا النعمي
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يا باسط اليدين بالعطاء ودافع الكروب والخطوب أنا لنا وساتر العيوب
1: صلى الله عليه وسلم.
0: مما بي أنعمت من آلي على العباد دون ما استثنائي تفضلا لك الثنا والحمد رب كما لك العلا
1: والمجد
0: حمدا دوام ملكك العظيم يدوم يا ذا الكرم العميم محمد حبيبك الكريم اي نعيم مركز الكروم ما افضل يا هاشم عين رحمتي خير البرية شبيه الأمة أفضل يا هاشم عين رحمتي خير البرية

اللهم صل على سيدنا محمد الفضيل لما أغلق الخاتم لما سبق الناس الأخلاق وكل هذه إلى صراطك المستقيم وعلى هذه أقغنيه ومحنى يومي. اللهم صل على سيدنا محمد الفضيل لما أغلق الخاتم لما سبق الناس الأخلاق إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقغنيه ومحنى يومي. اللهم صل على سيدنا محمد الفضيل لما أغلق الخاتم لما سبق الناس الأخلاق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقغنيه ومحنى يومي. إن الله وملائكته يصلون على النبي

الأقران مالك ديره نعود سلاما طاب ليس له حد فإن تكن الأشراف حاز سادة وسادا من المختار ما مثله سعد فمالكنا المشهور حاز

بتوفيقه تتنزل الخيرات والبركات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وإمامنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله طيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ورضي الله عن بحر الفهامة أبي العباس أحمد التجاني وجميع خلفائه بولوم في التاو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Digital senior bi sama sang bi tok bi sen cher ma yag ak mom lol ma mom ño bok ku ñu jangal señ mamoun ndjay sanda man ñeme na gak ci kanamam mom tam su gage ma gagan ci ko waye li gën doy war moy señ mosu daba bu nekkon ak ñun te deg ñen limu taxawé tay mi melna mag ñi dañu amon gis gisu ëlëk mu ni ñetti xalé yi nan leen yobbu tay bima déggé señ Mansour ak discours bi mu def ñom ñaar ñepp ma leen jitu ko señ Mamou waye bima déggé señ Mansour ak discours ba mu def day ma ñew fi tok sa wet nga def discours bi nga def dama ni alhamdullilah rabbil alamin mag ñi amono lu nu gis jamono ngi ñew

0: paré joxe ndigal ñu tambali gam gi foko kon ñom ñub ñu tewu serigne mohammed mos tabax ci rew cheikh sidil hadji malik mu ñaan ndogo
1: ak leewul inal kiram haula fi safarihim marju'ihim ila manazilihim al birr wa taqwa wa min al amal ma tadda allahumma hawin alayhim masa'ib al safar
2: allahumma amin allahumma amin
1: اللهم إنا نعيدهم بك ونعوذ بك نحن جميعا من وحزاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل سبل السلام بكم سبلا ممهدة لا تسلكون بها أمتا ولا عوجا أنتم وديعة مولانا الحفيظ ومن يكن وديعة مولانا الحفيظ نجا جمع الله شملنا بعد بين وأقر العيون بعد الفراق باجتماع خير يكون خير اجتماع وتلاق يكون خير تلاقي بحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحق صلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والخير والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا في جميع أمورنا وشؤوننا وأحوالنا في الدنيا والآخرة مع طول العمر والصحة والسعادة والسلامة والعافية والتوفيق أنت يا الله يا ربنا ولينا ومولانا فنعم الولاء ونعم النصير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ني وخلو ني نيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واو نيغي نيان نيت ني نيو دغلو درس بيغا خامني شيخ الحاج سليمان با موم لاي غامو تاي نده انما الاعمال بخواتمها
0: ين ليك نتي سيري محمد المنصور جوخي نكو خامنا دا فا نيان نيان غي غير ماك نيغا خامتيني نيغي سي جتاي بي té lélé tégaay bu yagg bi xawa di ci ñom ñom la yolamalal seen yoonu wulbutiku yewi len rek ko defé njabot gi tok Hajj Sulayman ba ak Abdou Aziz Mbaye ñam daw goor ñun ñepp tabarakallahu yu bakk sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ba lañuy tambal liggéey bi fofu ci ndigalu sëriñ bi ndax mag ñi ñi ngi jëk ngir mëna delu ci kër ya waye ñaanal njabot gi yalla defal leen tawfiq ñu wéy ba fajar ñu delu ci fi nga xamanteni bi modi rawdu ci Abubakar si fekk fi serigne mansour ci jamil tabarakallah mu nek fek njabot di waxtan ak ñom ñepp ñu ma ci tewlu
3: ya ayuha nnas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum إن الله عليم خبير. وكثير ما يذكر القرآن الكريم المسلمين بأن الله من عليهم بأن جعلهم أمة واحدة ومتآلفة وأن هذه الوحدة نعمة تستوجب الشكر قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها كذلك يبين الله لكم آياته ولعلكم تهتدون

0: نبی
1: بكي تبارك الله لولو موي ليغا خامتيني مو ام تي زاويه الشيخ سيدي الحاج مالك رضي الله تعالى عنه حاج مصابه لي سيرن بي جوخ نديغال غير مو داف واختان تبارك الله ني نيان سيرن بابا كرسي محمد بن المنصور يالنا في ياك لول تي اندك بير يالا ديفال كو توفيق الهي كون دي ني دخلات جيمي رك ديم تي راو دو سيرن بابا كرسي ناخ سيرن مولاي سي موم سيرن حبيب سي فاسكن واختان تي لي نو ديسي تي والو وقت بري وول دانكو ñaar fukki simili mo no dessé ñu wax ken yëkëti kaddu gi délo kaddu gi chaîne nationale da xam ngeen ni avi communiqué aw waxtani fajar yi da fa wara jall ak barkeul alquran gi ñu ngi sant ci liñu jog mo fa nek al hajir won sek kon bala ñuy delu wan dakar rek ñu ñëwaat fi ci rawdu cheikh seri abubakar si tabarakallahu serigne mansour si jamil introduit ki nga xamanteni moy serigne moulay si mom serigne habib si tabarakallahu mom cheikh seri alhaji malik ñu tewlu ko
2: ba tay lañuy gam té ñakare yi ñu amone au début yëp ndax dëkk bi ni mu metté yalla défal nañu ci sutura ba jall na yalla ak taxawayam nak ñi ngi koy sant dikk gëna bu baaxa baax

0: tabarak serigne moulay si mo faskene jeul kat
1: ñepp ñu ma ci tew ko
0: do ci habib la wajul ak ma audis da bax ñu bokk lepp
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin alqa'il fi muhkam tanzilihi ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم والصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحبه ذوي الفضل الجسيم ورضي الله عن صاحب الختم محمد الرباني تاج العارفين وإمام المقربين مولانا أبي العباس الحسن التجاني الشريف وكل

فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.

يَتَفَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

ملائكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

إنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصاب

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن

بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبواب

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين

عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع

التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم

قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلا

لنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل

عباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد.

0: الإسلام حياء
1: ومنتهى كل شكوى مولاي معطي النفائس
0: الإسلام دال مودي أم كرسة.

شاط يومي إلى البيوت له وهي ما نرقى يوايبي أقرام بي موتر سيد أجمالي رمبكو بس نفلي منفدف في فلاسي بالا ننالا رب تبارك أو رب أو ييبال رب تبارك بل رب تخدس بل رب تعالى ولو ربي الله si kérok ci sa kër ma ngi togn si sa ëpp dem jàpp ne ko si dañ mari alquran juróom ñeenti kukk la rab juróom ñeenti couleur ci la rab ba alquran tey waaye rabbin wu ci nekk maw dafat na kukk ba rab ci béyt ma ne ko Diop Ndiaye kérok kan lañ la seet si ñu ngi ci saal di waxtaan rek waxtaan yu port ma ne ko Diop Ndiaye seete rek والرحمة الله كل الخلق قد وسعت ما نقول جتكو من الفاجر ما نقول أفلا من الموت ما نقول أنك جانجل لم يكن لسين كفر أمك بيت بابا تقوى بيت بابا لم يكن لسين كفر يوم جاي جيت أفنى إبس أخي يودال يوم من غمتينك مبالم كوكو سيداجي مالك بو القرآن سيداجي مالك ربنا جيشي ci biitam ba mu daj gis nga alquran day def buy tudde lu bon du ca yàq da koy tudde rek dem ñàkk pexe tax bu tuddee lu baax nag dina fa def ab diir door a jàll ndax lu baax dafa baax te neex ma ne inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi niri jahannama khalidina lu ci tegu fiha bul wax abadan de amul abadan de bo waxe abadan gañu de inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi niri jahannama khalidina fiha ulaikum sharrul bariya way bamu demé aljana neena alladhina amanu wa amilu salihati lom jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan dafa neex taba kala amul abadan motax mawda bi muy tudd yéefar foofu benn yoon la ko tudd dem min faajiri napat ne mutti teti sa napat ne mutti teti sa

جزاه الله عنا خيرا مولانا شيد حاج مالك لاقو مدينة دجان نيو اك نبي في نقلة تي ген تاتي تاندر ني نه منو لا نك باسكو تاك دو ساخ غرام تي مدين دي گيب تاك لو كون بو مو دون باموي جاك باموي داكرو گاي باموي دجي ما مدينة تي ген تاتي تاندر مالا نموي منا امي ñu ne gën

0: بخوب سمانیه دیدم دنگی تیری گیب گل سمانیه دیدم چه جا و جا با پرابیت سنا تیر گل مسافراتی کلمت یویو من سمانیه تی آیامی چی بیرم نیتی لنگیت هم یو قتل بلن یونمی تتایی دم بگون مولو مصر مطوطي وقتان وانا قنيت يوم وانا كرسوا ييتم وقم دفكم مما لا بد لا بد وما وما لا يكون لا يكون ولو بألف حيلة سيقول قم بي إمام جنيدي تالبان يدين كنون سرين بنيانا نو ندخن تكي دك بنخي في وونا لو mu ne len taway ndaw yeen ñi xam ci seen bu sekk daw len ci li bu ngeen ñëw may ma ci ñu ne ko kon nak do tunu dem nu faaf tok ñaan mu na bu ngeen def len daf len xatte bok ngeen ñaan ñu ne do tu ñaan do tu ñu dem mu na da ngeen koy sétu fu ñu jëm nak ni pexé mu ne len bayyi fa waaw waye tubarkalla ñu jang ko fatiyum mu jekk li lu guddi gi إنما الأحمال بقواتمي وخلما بنية بقواتمي يف يانجي أمي ولور بوجي بوأك بوأك واي جيرك دم كده توك بقى وبيا توك تقول نيوخ مي مي تشنغوك
1: بكي أديتري دي لين سين ناشونال دون دكتل مي كادو يوخ مي تشين الحاج إبراهيم مساخو مي يدون فاتري كان مي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي كجالر نغالي تي خلات الذهبي في سيرة خير عرب di mbindum cheikh sidan hadji malik si ak mbolem mak ñu bax ñu nekkon ci rew mi ñu ngi ñaan bay saxu yalla nuko yalla fayal bi jahi muhammad sallallahu alaihi wasallam waye duñu fatte mbarakam ju bax ju alhaj tafsir saxu waye ñaan sunu mam eliman saxu yalla nuko yalla fayal wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: إنه من أفضل الأمم.
1: Radio Sénégal International, 92.5 à Dakar.
2: هي لجة خضراء وسط مفازة فيها الحياء وهي التي

جود لدى الأحباب يثري بالهتون وقد دخلوا بدين الله فوجا وأفواجا على حذر القفون.

0: قرون داهم الخلفاء محتاذ معالي عدول حسنوا استخلاف ديني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مبك جوديتي بك اديتيري شان ناسيونال ميغي لين دي زياره دي لين دوكل دي لين نيانال يالله سبحانه وتعالى يالله ديفن توفيق تاي نك سي جتاي يوي دي نن كوي فارال دي ام غير فاتديكو لن سي كيدي في ديني في جارون تاي نيغي لين فاسكيني ديكتال وقتان سيري محمد المصطفى سي بروم دارجي ديكو نيانال يالله سبحانه وتعالى يالله يوك يرمندم ان غيرمم فموم كون ني نيب ني ما سي ديغلو بركيدو سي كادو سيري محمد المصطفى بروم داري ان كو يالله فايال
2: موي كو ويت ك موي ادي كاويجا مو ويتو كيمام amul wenn mel wuñu mena melal wala yu may lim ci yalla fi la jaar neera jaar ba ag fele sar yi signifé nako qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kun ahad

هاتون لدى الأحباب يثري به الهتون وقد دخلوا بدين الله فوجا وأفواجا على حذر القفون.

0: الخروج لا هم الخلفاء محتاز ما علي عدول حسنوا استخلاف ديني
1: جو تانو نجي محمد عثمان عفان كلبك سوما عمدك نيو عثمان عثمان بألواح الأعادي كي ألواندوني ورقي مؤمن توريا عثمان مبند القرآن يا خلقو خيخ بيت مو جمانون دي من هو عثمان عثمان نك بألواح الأعادي كي ألواندوني بأنوان يخطك مثل النوني جافي جو جاب diko door yefer teret mu mel non radio xamni ousmane dafa fabda ak khalima ak aloudi yatu nu nara ga muy jekke ki de namu don def ci nu nara ya ci alcorane non la def ci batu te ganaw non ni tiret yaqutu kam mithli nuni walil hajaji wuddu ali naqtun deggal ci abul aswad hajjaj mo mas abul aswad waaw hajjaj mo tomb abul aswad mo indi maska alquran buñ ko bindé te ken tombagul masaguñu hajjaj mo tomb abul aswad mo mas abul asad nan la masé ali nabi talib dafa nak muhammadu jëm dakaja digg ku jang ni anna allah bari'un min al-mushrikeen wa rasulihi naka yalla deñ na ci yonentam yi ci way bokale yi ak yonentam yi bok kasara rek ni wa rasuli dang ko jey taf ali nabi talib ne abul aswad ah affaire amna ki matna djuk du jëm ci sak taxé ci la jox abul aswad du aliyu fi harf niko unhu dhalika nahwa ya abul aswad ci la ko jox fil lisim ak fil ak araf niko unhu dhalika abul aswad djublu ci mbir mi yow abul aswad motan nahwu tudu nahwu unhu dhalika nahwa ya abul aswad moko xamal lisim ak fil ak araf niko nak unhu dhalika nahwa ya abul aswad djublu gogu walla yow abul aswad motax mo mas alquran waw unhu dhalika nahwa djublu gogu leg walla nahawna nahwaka ya habibi nahwu jublu nahwu wal nahwu cieur nahwu joxe nahwu wolu madema nahwu yeb da koy firi comme nak mawdo mon la wax kenn ci muhammad te njambaasu ca comme ousmane ak njambar ga yaxal alquran bu mi xex ak non ya jasi muy rek dina mudon rek non ya non na raya ci gannaaw non ya maadu ni ci deug deug dal husaynul lil aadi husaynun dot la deugal maadu husaynuy dot fori kuma sa day gogu husaynu way husaynu dot asana ko sey lañ xamandi way husaynu dot way wi leen fori way sama min huwa muhammad husaynun dot la ila adi neeloni hey cey non do ko ngunu woni mom jawdun tabla la la habibi ha waw muni ha bay way ñun kët neena husaynun dojla lil aadi ñoon noni wanu mum jawdun tabla ab tawla la al ahbabi yesri bo xamni nak da na xeb bi hatoni ci nuru dotti ko mo muhammad waaw lami nak ñaata la mo du bayiwul di wa uhkimat fusilat ayatuhu da ko tabbu mu jeex lami ñaata la ñen fuk lam ben lami ci alquran ñen fuk lam lak ben ma dema lamu qasam lamu jawabu qasam lamu lamri lamu jawabu lamri lamu alwa'd lamu alwa'id lamu tawkid lamu imad lamu aljuhdi lamu kay lamu alkhafifa lamu ghaya lamu tarji lamu tamanni lamu tahdhir lamu almadhi lamu dhammi lamu kama lamu manqul lamu aljazai لام الإجابي لام الشفاعة لام الاستغاثة لام الجري لام الإلحاق لام الصفة لام الأصل لام المعرفة لام التكثير لام الفصاحة لام الخبر لام الابتداء لام التفضيل لام ليس لام النفي لام غيري لام التبرئة لام الصلة لام النهي لام الدعاء لام الاستحقاق تيسون بيون برسب لام قلناك lamu signifé na ko du ci alquran lamu qasam la tawlan jahima suma la tawunha lamu jawabu qasam falyabudu rabb hadha albayt lamu lamri wal na'mal atayakum lamu alwa'di falyastajibu li wal yu'minu bi lamu alwa'id faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lamu tawkid inna allaha la'alimun halim lamu imad wen yakadu alladhina kafaru ليس لخونك لا مجحدي ما كان الله ليظلمهم لا مكي وليرضوه وليعترفوا لا مؤين الخفيفة ليبين لا مغاية ليضلوا عن سبيلك لا مترجي لعل الله يحدث لا متمني يا ليتني كنت ترابا لا متحذير لا يحتبنكم سليمان لا المدحي والنعم دار متقين لا الذم لبيس المولى ولبيس العشير لا كما لما أتيناكم من كتاب وحكمة لا من قول يدعو لمن ضره ولمن صبر وغفر لا الجزاء ولشينا لا الإجاب وأن كل ذلك لا متاع الدنيا لا الشفاعة ليقضي علينا ربك لا الاستخاذ يا لزيد ولعمر مجاه تخاي بجكبة لا رمى للمؤمنين ولحب الخير لا صفة لنا لي لنا لك لكما لكم لكن له لها لهما لهم لهن لام الأصل الحسنة أقوالدات لام المعرفة والمؤمنين والمتقين لام التكثير أولئك إنما اسم ذلك للفظ الجمع لام الابتداء والذكر الله أكبر لام التبديل ولا عبد مؤمن لام ليس لا يعصي من يموت لام النفي ولا أقول لكم ولا أعلم الغيب لام غير لا فارض ولا بكر لام التبرئة لا ريب فيه لا إكراه في الدين لام الصلاة لام صلة لا الشمس ينبغي لام النهي فلا أصم ولا يصرف ولا تحملنا ولا متحقق ويل وويح وويس وكان خلق النبي الله ديما دون جن بسيط له دي ميمية كي بحر طويل دي لامية كي بحر بسيط لا كي بحر طويل لا دوائر قفش لخ دوائر قفش لخ مختلف مؤتلف مشتبه متفخ بحر ليلة ndey jala baw do jël muy tawil fele mu jël ndey jëm muy basit gis na molem bukhori molem bukhori ci aduna fukki bahla juroom ben sid haji malik bahru yeb wayna ci muhammad khabab la wayul ak hasaj waye yeb atil madadal mako waxal bopam atil madadal waqsit wawfir mukammilan muhazzija rashil lamli sar'an ila al-yada sari'an khafifan lil ilahi mutari'an wa muqtadiban muttasu takhriban bi'tida moolem baxru yépp mawdo takkale na bu xoor yépp way ci muhammad mo des ñaari baxru mbolem xolofu yi jaay ya mawdo fab leen def leen xaafi ya ba mu des del jutooy ak rasé yi mu ne noonu ba lay sàkku nag sana al mustapha tagg ku ñu tànnka baadama ata ca gannaaw ba dikkee sanaaun ak tagg jamilun balagi rafet mu ne haadi mu jóge ca jubja alay ci muhammad wa haza laqanamu muhammad istifaan ak sell qable nachati aadamin ci dëkk la ñoo sal aadama te ka doomalaa déer yàlla kat yësiñu lu booba muy dindi ixlaaqal anaani fu mu gëxoon mbindeef ya ibnu abbas ni ana rasul salaa sallam jamaa kulla fadilatin wa xaaza kulli qasrin danima fa min dalika sharafu nafsi wa wufuru alaqli wa sixatu alfahmi wa kasratu alilmi wa shiitu alxayaai wa kasratu alibadati والثقاوه والصدق والصبر والشجاعه والمروءه والتودد والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقه والعدل والعفو وكذب الغيظ وستر الرحم وحسن المعاشره وحسن التدبير وفصاحه اللسان وقوه الحراس وحسن الصوره وغير ذلك نينا محمد مو اب نييب ديغ مو غنا تيد نييب مو غنا يلو نييب خال

خلق آدم ومعرفة الشيسة وشجاعة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاعة الصالح وحكمة اللوط وبشرى يعقوب وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصون داود وحب دانيال ووقار إلياس وإسمة يحيى وزود عيسى كيين محمد كلا لامبايو نغنيل يونتي بندو آدم خم خمو شيس نيامبار نوح خريطور إبراهيم يالا لامبنو إسماعيل نغرمو إسحاق فصاح صالح خم خمو حكم اللوط دغلو يعقوب دغلو موسى منو ايوب توب يونس جهاد يوشع نيولو داوود صوب دانيال ويغو اس الياس موسولو يحيى ددوك عيسى واخ ما سوغ نك في علاق النبي ولا دي دالي نك سما كل زنتي ما سما تي ييمو تي يي نك تي لاكو خاد و نك تودي لو بوكلك سمارم فسميا ان الجنه عبد الكريم وين النار عبد الجبار وين العرش عبد الحميد سيد ملائكتي عبد المجيد الانبياء عبد الوهاب شياطين عبد القهار جني عبد الرحيم وفي الجبال عبد الخالق وفي البحر عبد القادر وفي البر عبد المهيمن وفي الحيتان عبد القدوس وين الهوام عبد القياس وين الوحوش عبد الرزاق وين السباعي عبد السلام وين البهائم عبد المؤمن وين الطيور عبد الغفار وفي التوراة موز موز وفي الانجيل طاب طاب وفي الصحف عاقب وفي الزبور فاروق وين الله طه وياسين وين المؤمن محمد صلى الله عليه وسلم موتخ نون اجانا عبد الكريم تبي محمد نون سفرة تدلك عبد الجبار نون عرش تدلك عبد الحميد مولى الملائكه تدلك عبد المجيد الانبياء تدلك عبد الوهاب شيطاني تدلك عبد القهار جني تدلك عبد الرحيم دجي تدلك عبد الخالق جيجي تدلك عبد القادر جيرجي تدلك عبد المهيمن جني تدلك عبد القدوس ينتي ينتي تدلك عبد القياس ناوي نعلي تدلك عبد الرزاق نين منتي تدلك عبد السلام بايمي تدلك عبد المؤمن ناوي تدلك عبد القفار توريت موس موس لنجيل تدلك تاب تاب صوفي عاقب دنجري زبور تدلك فاروق ان الله انك طه وياسين وياسين طه حاشر وعاقب ومختف منج والنجم ساقب وين المؤمن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من فكيف لا فكيف لا فكيف لا وقد خلق رأسه من البركة وعينه من الحياء وأذنيه من العبر ولسانه من الذكر وشفتيه من التسبيح ووجهه من الرضا وصدره من الإخلاص وقلبه من الرحمة وفؤاده من الشفقة وكفيه من السخاوة وشعره من نبات الجنة وريقه من عسل الجنة ماني نتابل الدعاء يلا من ابن باب محمد بركة من نياري بدي تكرسة من نياري نبي تواري من لامنوا تتود يلا من تنيا تسبع يلا من كرامك تنرمل يلا من خلبة صدروبة أمب خلبة تسللو يلا من خلقة تيرمني من فؤادة تشفقت قلب صدر فؤاد صدر من صدر لا لتبير نك تيرن كو موي خال لا ينغو نك وما سوم الانسان الا لكسدس وللقلب الا انه يتقلب لي ولبتي كون نك موي خال موي قلب لوكوي ولبتي نك موي فؤاد مودن صدر وقلب فؤاد للحبيب من الاخلاص ورحمه العظمى ومن رحمي وقل من الذكر وتسبيحي ثم رضا لسانه شفتي فاطرني.

0: ما إلى درجة فمي بالماء ألف ويرب
1: قبيلة خلوة جمع أصحابه على حتى ست

0: ولا الجود حقا من سخايا
1: الفا ويفا لا ما سلوى بحر له مدد
0: مدد صاحب ولا الجود حقا من
2: قال بشر وخجاك ومدد مدد
0: مدد
2: مدد مدد مدد
0: مدد مدد صاحب ولا الجود حقا من سخايا
1: مدد مدد مدد
0: مدد مدد مدد مدد
2: مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد
0: مدد مدد مدد مدد مدد
2: مدد مدد مدد مدد
0: مدد مدد مدد مدد مدد
2: أشبال وبلو

يعني لخو في لاشت يا المال يا خالف دن أدن دن تازي ما دباوا لا لا لا فيه جدوى فيه جدوى أنا لم دن

0: ايوا ايمن منصور سواجي لو تكفي
1: جن لخيت منصور برم درجه دوت في قفي
0: برم خاص
1: ساتر من بما دم فيه جدوى
0: برم دارجة دوت في قفي.

0: عقيم الوالدة من حضرات الغيب إنها ربا أغلى
1: خليفة وكل شيوخيفة
0: حول العقيم الفريدة من حضرات الغيب إنها ربا أعلى مرات الحيب.

0: في ورم تدوم عن أدرات الخيب إنها بأغلى
1: علفا ويب الحضرات الغيب وادي

0: وخمله عائلة من علماء من تيبي مخنا
1: علفا ويأكرم به
0: ترى اللي
1: اختي جان كولي دينك خمله عائلة من

0: الشريف
1: عمرو عيلة ملهولة ما كنت بمعنى
0: اهدى من شيخ يا ما تروي
1: سندلي
0: نخناتا ويسندل دوخارا اكرم به

0: ஜெயக்குமார்
1: சேனிகாலன் பெண்டு சுல்குனே இருக்கிறான் யாய்மரும் தியாவனோ இனிஷியல் ஹஜ் ஹபீப் சிமாலி ne musuma dogu mbok ne musuma lepp borobuma fayu ne musuma fetti fetti wala re ba ci mbakhana boné ara rek nakoy gis lel ma mithlu shaykhi fi lwara bi tawarrui war rabb akrama sha'nahu bil ayani ki wa khalifatun lil ahmadain wa malikin fil ilmi wal asrari wal irfani ni ni borom daara ji muni man zaro بسليم القلب نعلمنا فاسأل دي كل من تراه يخشاه من زاره قدر حل بالشاتي من زمنه يفوز دي ما نوا من سيب نوماه دارج سندي جاي مني باري بخي صفي الله كوغن سرين بابكر وول كن تنيب نيون البلاد كجور نعمل وفوت جلو سالم باول وقبن تسأل لقياه لا سيما سيما دكار خير قرى كذا كباليها حنت لمغناه سان الخلافة بل نال الوراثة بل داوى الدلالة عمن كان يخشاه كف السماحة بل كنز الهداية بل عون البرية من مرأة مولاه صافي الشمائل بل هاوي الفضائل بل حل المنايل بل بل تعب مرعاه من سيد الشيخ احمد تيجان سيد من بخنمي من ندالي بلكو فندل دالي نان بخنمي بل ديسي كوام ني نيوم ñar ñu nan turki bi bul ko xatal tank bu mu yekati malakot yingu kalimatuhu khutawatuhu adhat lahazatuhu adhat muqaddaratan wala tadhila ñi ni borom gay ne nyaay mu ni soppay serigne babakar yi yegaguñ ni faduna ci bamel da xol bo dem fek mu dekke ko lam yash'uru bi ghayabihi fi qabri هل غاب من سكن القلوب خليلا لا لا وفي الأجواء من ذا شايد كي لو غاب أصبحت الحياة قتيلا من برم جاين جاي من تلك الأيادي والأيادي جمة لم تشفي أيامها تحل

منك كريم نلوين من كريم آباوا كرما يونين يالين جوخسين تيرانغ تربي يوسف اك نيه باتو داوود نغورك سليمان سيدنا محمد يو دونغ يا